0: الأرجنتين أو أي على أو أي بلد يوسف غير كتوتو كأني نارو كتو.
1: ميرا سبنا هي سارجار مي بوليس بنا. ميرا كو دانس كرنا بوت أشا لغتا.
2: باتا كيو آ.
3: El consejo que yo le doy a todos los niños del mundo que sigan sus sueños y que no dejen que nadie se intervenga en sus caminos. Si sus papás no lo apoyan, ustedes mismos luchen por sus sueños.